أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 15 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تجدد الحصار بعد تراجع ترامب عن خطة فرض رسوم عبور مضيق هرمز. الأمم المتحدة، الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا هي الأعلى منذ أبريل نيسان 2022. منظمة الصحة العالمية تفتتح مكتبا في طوكيو لتعزيز النظم الصحية في البلدان النامية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، إلا أنه يواصل ممارسة الضغط العسكري على طهران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف الحصار المفروض على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي استئناف العمليات في الرابعة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأضافت أن أكثر من 20 سفينة تابعة للبحرية ومئات الطائرات تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأعلن ترامب تراجعه عن خطته لفرض رسوم عبور بنسبة 20% على المضيق، وصرح للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء بأن قادة المنطقة عرضوا الاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من ذلك. وقال ترامب: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت كما تعلمون في المقام الأول، ثم تليها دول أخرى. لقد تحدثت معهم جميعا، وهم يرغبون بشدة في استثمار المزيد من الأموال في الولايات المتحدة بمبالغ قياسية، وهذا أمر مقبول للغاية، وبهذه الطريقة لا توجد رسوم. أنا لا أحب فكرة الرسوم. وكان ترامب قد أشار سابقا إلى أن رسوم العبور ضرورية لضمان المرور الآمن واستقرار الأمن، إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن الخطة واجهت انتقادات من حلفائه وأعضاء حزبه الجمهوري. وقال ترامب إنه منح القادة الإيرانيين فرصة لإبرام اتفاق، لكنهم تراجعوا وبادروا بالهجوم، ووصفهم بأنهم أشخاص يصعب التعامل معهم. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش شن سلسلة جديدة من الهجمات يوم الثلاثاء، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تشن فيه القوات الأمريكية ضربات. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الثلاثاء بأن الحرس الثوري الإسلامي شن هجمات على قواعد جوية أمريكية في الكويت والبحرين. عرضت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لوسائل الإعلام جزءا من تدريبها السنوي على حرب الألغام قبالة محافظة أوموري شمال شرقي البلاد. وتجري قوات الدفاع الذاتي البحرية تدريباتها في خليج موتسو في مثل هذا الوقت من العام، ويشمل تدريب هذا العام الذي يستمر 13 يوما زرع الألغام وزرع وإزالة الألغام والبحث عنها وإبطال الذخائر المتفجرة، ويشارك فيها 10 سفن تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، بما في ذلك كاسحات ألغام ونحو 800 فرد، كما يشارك فيها أيضا أفراد من قوات البحرية الأمريكية والهندية. وأكدوا يوم الثلاثاء إجراءات لإزالة الألغام الموصلة بأسلاك إلى مرتكزات تثبيت في قاع المحيط. وتم إنزال غواص إزالة المتفجرات من طائرات الهليكوبتر إلى البحر لزرع متفجرات على ألغام وهمية، ولم تستخدم ألغام حقيقية في التدريب، كما قاموا بفحص إجراءات وضع قواطع كابلات الألغام في الماء. تتزايد الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا بشكل مضطرد، وذكرت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 2283 مدنيا قتلوا أو جرحوا في شهر يونيو حزيران وحده، وهو أعلى رقم شهري إجمالي مسجل منذ أبريل نيسان من عام 2022.
وأصدرت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا الأرقام يوم الثلاثاء، حيث ذكرت أن ما لا يقل عن 293 مدنيا قتلوا وأصيب 1990 آخرون بجروح الشهر الماضي. وقالت المجموعة إن الأرقام تظهر اتجاها تصاعديا مقلقا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وأضافت أن تكثيف روسيا استخدامها للأسلحة القوية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع. وفي غضون ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء عن هجوم جديد على روسيا، وكتب أن القوات الأوكرانية استهدفت مصافي نفط في باشكورتستان الواقعة في وسط روسيا، وكذلك في منطقة كراسنودار جنوبي البلاد. وكتب زيلينسكي أيضا أن قوات بلاده ضربت سفينة دورية وناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في جلينجيك، وهي مدينة تطل على البحر الأسود. وأضاف: يجب وضع حد لهذه الحرب. وشدد الرئيس على ضرورة تكثيف الضغط على روسيا وحث موسكو على الدخول في مفاوضات.

افتتحت منظمة الصحة العالمية مكتباً في طوكيو لتعزيز تعاونها مع اليابان، ويهدف المكتب الجديد إلى دعم أنظمة الرعاية الصحية في البلدان النامية. وأقيم حفل افتتاح في طوكيو يوم الثلاثاء، وحضر الحفل مسؤولون كبار من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليابانية وآخرون. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس في خطاب مصور: تواجه العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تمويلا هشا لأنظمتها الصحية، وأكد أن افتتاح المكتب يمثل مسعى لأجل الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى تحقيق السيادة الصحية. وقال وزير الصحة الياباني وينو كين إيتشيرو إنه من الضروري أن تتبادل الدول خبراتها ومعارفها لبناء نظام صحي أكثر مرونة. وأعرب وينو عن أمله في أن يرسخ المكتب الجديد مكانته كحلقة وصل بين اليابان ومنظمة الصحة العالمية، وأشار إلى أن بلاده ترغب في المساهمة في بناء أنظمة الرعاية الصحية في دول أخرى. فشل مؤتمر دولي حول إدارة مخزونات أسماك التونة زرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ في التوصل إلى اتفاق لتوسيع حصة صيد هذه الأسماك الثمينة في جزء من المحيط الهادئ بما في ذلك المياه القريبة من اليابان. واختتمت فعاليات التجمع الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي في مدينة ناكاساكي جنوب غربي اليابان يوم الثلاثاء. وتفاوض المشاركون على قواعد بشأن مقدار الزيادة في حصص الصيد في حال تعافي مخزون التونة. وأعلنت وكالة مصايد الأسماك اليابانية أن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق على قواعد جديدة. ويعبر الصيادون اليابانيون عن رغبتهم في رفع حصص صيد سمك التونة زرقاء الزعنفة، إذ ارتفعت كميات الصيد في البلاد مؤخراً لتقترب من الحد الأقصى السنوي، وقد اضطرت بعض المناطق إلى تعليق الصيد أو تقييد كمياتها بشكل طوعي. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20،
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعما قريبا من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دا يو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
2: جا سوري كوداساي. 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي.
2: おすすめは何ですか？
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: اقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
0: إنه مليء ببطارق السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب.
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
2: واتاشي مو.
0: أنا أيضا.
2: آه. واسابي وا إيرناي دي كوداساي.
0: آه. لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد.
3: واسابي نوكي ني.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: بالنسبة لي ضعي الكثير من الوسابي

0: تحسبي من فضلك.
1: لقد اخترت طبق كايسندون.
0: نعم، كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة. واسابي هو تابل حاد وحار، كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي.
1: أنا أيضا أعشق كايسندون، واسابي حاد ونفاذ، وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه. يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيرا منه في طعامها.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: لا تضع واسابي من فضلك.
2: واسابي وا إيرناي دي كوداساي.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم. إليكم معاني الكلمات.
3: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد.
3: إيرناي دي كوداساي
0: يعني لا تضع، أو حرفيا لا تدخل. كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
3: دي كوداساي.
1: صيغة ناي.
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي. لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل، نستخدم صيغة ناي من الفعل
3: إيريرو
0: أي يدخل أو يضع، وهي
3: إيريناي،
0: ونضيف
3: دي كوداساي
0: ونقول
3: إيريناي دي كوداساي.
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و. تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
3: دي كوداساي.
1: استمعوا ورددوا.
3: إيريناي دي كوداساي. واسابي وا إيريناي دي كوداساي. وسابي وا إيريناي دي كوداساي.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
4: أورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
5: かしこまりました.
0: إليكم المعاني.
4: أورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
1: واحد عصير برتقال، لا تضعي ثلجا من فضلك.
3: أورنج جوس
0: هو عصير البرتقال.
3: 1つ
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
3: 氷
0: هو الثلج، نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
3: 氷は入れないでください.
5: かしこまりました.
1: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
1: استمعوا ورددوا.
3: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
3: دريسينغ. دريسينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
3: かける.
0: وصيغة ناي منه هي
3: かけない. かけない.
6: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
3: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
3: تسكاو،
0: وصيغة ناي منه هي
3: تسكاواناي. تسكاواناي.
7: توغاراشي وا تسكاواناي دي كوداساي. توغاراشي وا تسكاواناي دي كوداساي.
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولاً يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
3: おすすめは何ですか?
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
3: おすすめは何ですか?
0: في مطعم فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
1: والآن استمعوا ورددوا.
3: おすすめは何ですか?
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: おすすめは何ですか?
8: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
9: 私も。あ、わさびは入れないでください。
8: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
1: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
1: محار الأسقلوب لذيذ جداً سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 15 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تجدد الحصار بعد تراجع ترامب عن خطة فرض رسوم عبور مضيق هرمز. الأمم المتحدة، الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا هي الأعلى منذ أبريل نيسان 2022. منظمة الصحة العالمية تفتتح مكتبا في طوكيو لتعزيز النظم الصحية في البلدان النامية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، إلا أنه يواصل ممارسة الضغط العسكري على طهران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف الحصار المفروض على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي استئناف العمليات في الرابعة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأضافت أن أكثر من 20 سفينة تابعة للبحرية ومئات الطائرات تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأعلن ترامب تراجعه عن خطته لفرض رسوم عبور بنسبة 20% على المضيق. وصرح للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء بأن قادة المنطقة عرضوا الاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من ذلك. وقال ترامب: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت كما تعلمون في المقام الأول، ثم تليها دول أخرى. لقد تحدثت معهم جميعا، وهم يرغبون بشدة في استثمار المزيد من الأموال في الولايات المتحدة بمبالغ قياسية، وهذا أمر مقبول للغاية، وبهذه الطريقة لا توجد رسوم. أنا لا أحب فكرة الرسوم. وكان ترامب قد أشار سابقا إلى أن رسوم العبور ضرورية لضمان المرور الآمن واستقرار الأمن، إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن الخطة واجهت انتقادات من حلفائه وأعضاء حزبه الجمهوري. وقال ترامب إنه منح القادة الإيرانيين فرصة لإبرام اتفاق، لكنهم تراجعوا.

أو وبادروا بالهجوم، ووصفهم بأنهم أشخاص يصعب التعامل معهم. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش شن سلسلة جديدة من الهجمات يوم الثلاثاء، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تشن فيه القوات الأمريكية ضربات. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الثلاثاء بأن الحرس الثوري الإسلامي شن هجمات على قواعد جوية أمريكية في الكويت والبحرين. عرضت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لوسائل الإعلام جزءاً من تدريبها السنوي على حرب الألغام قبالة محافظة أوموري شمال شرقي البلاد. وتجري قوات الدفاع الذاتي البحرية تدريباتها في خليج موتسو في مثل هذا الوقت من العام، ويشمل تدريب هذا العام الذي يستمر 13 يوماً زرع الألغام وزرع وإزالة الألغام والبحث عنها وإبطال الذخائر المتفجرة، ويشارك فيها 10 سفن تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، بما في ذلك كاسحات ألغام ونحو 800 فرد، كما يشارك فيها أيضا أفراد من قوات البحرية الأمريكية والهندية. وأكدوا يوم الثلاثاء إجراءات لإزالة الألغام الموصلة بأسلاك إلى مرتكزات تثبيت في قاع المحيط، وتم إنزال غواص إزالة المتفجرات من طائرات الهليكوبتر إلى البحر لزرع متفجرات على ألغام وهمية، ولم تستخدم ألغام حقيقية في التدريب، كما قاموا بفحص إجراءات وضع قواطع كابلات الألغام في الماء. تتزايد الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا بشكل مضطرد، وذكرت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 2283 مدنياً قتلوا أو جرحوا في شهر يونيو حزيران وحده، وهو أعلى رقم شهري إجمالي مسجل منذ أبريل نيسان من عام 2022. وأصدرت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا الأرقام يوم الثلاثاء، حيث ذكرت أن ما لا يقل عن 293 مدنياً قتلوا وأصيب 1990 آخرون بجروح الشهر الماضي. وقالت المجموعة إن الأرقام تظهر اتجاهاً تصاعدياً مقلقاً مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وأضافت أن تكثيف روسيا استخدامها للأسلحة القوية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع. وفي غضون ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء عن هجوم جديد على روسيا، وكتب أن القوات الأوكرانية استهدفت مصافي نفط في باشكورتستان الواقعة في وسط روسيا، وكذلك في منطقة كراسنودار جنوبي البلاد. وكتب زيلينسكي أيضا أن قوات بلاده ضربت سفينة دورية وناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في جلينجيك، وهي مدينة تطل على البحر الأسود. وأضاف: يجب وضع حد لهذه الحرب. وشدد الرئيس على ضرورة تكثيف الضغط على روسيا وحث موسكو على الدخول في مفاوضات. افتتحت منظمة الصحة العالمية مكتبا في طوكيو لتعزيز تعاونها مع اليابان، ويهدف المكتب الجديد إلى دعم أنظمة الرعاية الصحية في البلدان النامية. وأقيم حفل افتتاح في طوكيو يوم الثلاثاء، وحضر الحفل مسؤولون كبار من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليابانية وآخرون. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس في خطاب مصور: تواجه العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تمويلا هشا لأنظمتها الصحية. وأكد أن افتتاح المكتب يمثل مسعى لأجل الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى تحقيق السيادة الصحية. وقال وزير الصحة الياباني وينو كين إيتشيرو: إنه من الضروري أن تتبادل الدول خبراتها ومعارفها لبناء نظام صحي أكثر مرونة. وأعرب أوينو عن أمله في أن يرسخ المكتب الجديد مكانته كحلقة وصل بين اليابان ومنظمة الصحة العالمية، وأشار إلى أن بلاده ترغب في المساهمة في بناء أنظمة الرعاية الصحية في دول أخرى. فشل مؤتمر دولي حول إدارة مخزونات أسماك التونة زرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ في التوصل إلى اتفاق لتوسيع

إلى تعليق الصيد أو تقييد كمياتها بشكل طوعي. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 15 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تجدد الحصار بعد تراجع ترامب عن خطة فرض رسوم عبور مضيق هرمز. الأمم المتحدة، الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا هي الأعلى منذ أبريل نيسان 2022. منظمة الصحة العالمية تفتتح مكتبا في طوكيو لتعزيز النظم الصحية في البلدان النامية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، إلا أنه يواصل ممارسة الضغط العسكري على طهران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف الحصار المفروض على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي استئناف العمليات في الرابعة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأضافت أن أكثر من 20 سفينة تابعة للبحرية ومئات الطائرات تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأعلن ترامب تراجعه عن خطته لفرض رسوم عبور بنسبة 20% على المضيق، وصرح للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء بأن قادة المنطقة عرضوا الاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من ذلك. وقال ترامب: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت كما تعلمون في المقام الأول، ثم تليها دول أخرى. لقد تحدثت معهم جميعا، وهم يرغبون بشدة في استثمار المزيد من الأموال في الولايات المتحدة بمبالغ قياسية، وهذا أمر مقبول للغاية، وبهذه الطريقة لا توجد رسوم. أنا لا أحب فكرة الرسوم. وكان ترامب قد أشار سابقا إلى أن رسوم العبور ضرورية لضمان المرور الآمن واستقرار الأمن، إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن الخطة واجهت انتقادات من حلفائه وأعضاء حزبه الجمهوري. وقال ترامب إنه منح القادة الإيرانيين فرصة لإبرام اتفاق، لكنهم تراجعوا وبادروا بالهجوم، ووصفهم بأنهم أشخاص يصعب التعامل معهم. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش شن سلسلة جديدة من الهجمات يوم الثلاثاء، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تشن فيه القوات الأمريكية ضربات. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الثلاثاء بأن الحرس الثوري الإسلامي شن هجمات على قواعد جوية أمريكية في الكويت والبحرين. عرضت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لوسائل الإعلام جزءا من تدريبها السنوي على حرب الألغام قبالة محافظة أوموري شمال شرقي البلاد. وتجري قوات الدفاع الذاتي البحرية تدريباتها في خليج موتسو في مثل هذا الوقت من العام، ويشمل تدريب هذا العام الذي يستمر 13 يوما زرع الألغام وزرع وإزالة الألغام والبحث عنها وإبطال الذخائر المتفجرة، ويشارك فيها 10 سفن تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، بما في ذلك كاسحات ألغام ونحو 800 فرد، كما يشارك فيها أيضا أفراد من قوات البحرية الأمريكية والهندية. وأكدوا يوم الثلاثاء إجراءات لإزالة الألغام الموصلة بأسلاك إلى مرتكزات تثبيت في قاع المحيط. وتم إنزال غواص إزالة المتفجرات من طائرات الهليكوبتر إلى البحر لزرع متفجرات على ألغام وهمية، ولم تستخدم ألغام حقيقية في التدريب، كما قاموا بفحص إجراءات وضع قواطع كابلات الألغام في الماء. تتزايد الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا بشكل مضطرد، وذكرت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 2283 مدنيا قتلوا أو جرحوا في شهر يونيو حزيران وحده، وهو أعلى رقم شهري إجمالي مسجل منذ أبريل نيسان من عام 2022. وأصدرت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا الأرقام يوم الثلاثاء
حيث ذكرت أن ما لا يقل عن 293 مدنيا قتلوا وأصيب 1990 آخرون بجروح الشهر الماضي. وقالت المجموعة إن الأرقام تظهر اتجاها تصاعديا مقلقا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وأضافت أن تكثيف روسيا استخدامها للأسلحة القوية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع. وفي غضون ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء عن هجوم جديد على روسيا، وكتب أن القوات الأوكرانية استهدفت مصافي نفط في باشكورتستان الواقعة في وسط روسيا، وكذلك في منطقة كراسنودار جنوبي البلاد. وكتب زيلينسكي أيضا أن قوات بلاده ضربت سفينة دورية وناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في جلينجيك، وهي مدينة تطل على البحر الأسود. وأضاف: يجب وضع حد لهذه الحرب. وشدد الرئيس على ضرورة تكثيف الضغط على روسيا وحث موسكو على الدخول في مفاوضات. افتتحت منظمة الصحة العالمية مكتبا في طوكيو لتعزيز تعاونها مع اليابان، ويهدف المكتب الجديد إلى دعم أنظمة الرعاية الصحية في البلدان النامية. وأقيم حفل افتتاح في طوكيو يوم الثلاثاء، وحضر الحفل مسؤولون كبار من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليابانية وآخرون. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس في خطاب مصور: تواجه العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تمويلا هشا لأنظمتها الصحية. وأكد أن افتتاح المكتب يمثل مسعى لأجل الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى تحقيق السيادة الصحية. وقال وزير الصحة الياباني وينو كين إيتشيرو إنه من الضروري أن تتبادل الدول خبراتها ومعارفها لبناء نظام صحي أكثر مرونة. وأعرب وينو عن أمله في أن يرسخ المكتب الجديد مكانته كحلقة وصل بين اليابان ومنظمة الصحة العالمية، وأشار إلى أن بلاده ترغب في المساهمة في بناء أنظمة الرعاية الصحية في دول أخرى. فشل مؤتمر دولي حول إدارة مخزونات أسماك التونة زرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ في التوصل إلى اتفاق لتوسيع حصة صيد هذه الأسماك الثمينة في جزء من المحيط الهادئ بما في ذلك المياه القريبة من اليابان. واختتمت فعاليات التجمع الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي في مدينة ناكاساكي جنوب غربي اليابان يوم الثلاثاء. وتفاوض المشاركون على قواعد بشأن مقدار الزيادة في حصص الصيد في حال تعافي مخزون التونة. وأعلنت وكالة مصايد الأسماك اليابانية أن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق على قواعد جديدة. ويعبر الصيادون اليابانيون عن رغبتهم في رفع حصص صيد سمك التونة زرقاء الزعنفة، إذ ارتفعت كميات الصيد في البلاد مؤخرا لتقترب من الحد الأقصى السنوي، وقد اضطرت بعض المناطق إلى تعليق الصيد أو تقييد كمياتها بشكل طوعي. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دا يو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتتيرو يو.
2: جا سوري كوداساي. 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي.
2: おすすめは何ですか？
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: اقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتتيرو يو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب.
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
2: واتاشي مو.
0: أنا أيضا.
2: واسابي وا إيرينايدي كوداساي.
0: لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد.
3: واسابي نوكي ني.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الوسابي من فضلك
1: لقد اختارتا طبق كايسندون
0: نعم كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة وسابي هو تابل حاد وحار كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي
1: أنا أيضاً أعشق كايسندون وسابي حاد ونفاذ وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيراً منه في طعامها
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي لا تضع وسابي من فضلك
2: وسابي وايرينايدي كوداساي
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم إليكم معاني الكلمات
4: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد
4: إيرينايدي كوداساي
0: يعني لا تضع أو حرفيا لا تدخل كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
4: دي كوداساي
1: صيغة ناي
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
4: إيريرو
0: أي يدخل أو يضع وهي
4: إيريناي
0: ونضيف
4: دي كوداساي
0: ونقول
4: إيريناي دي كوداساي
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
4: دي كوداساي
1: استمعوا ورددوا
4: إيريناي دي كوداساي واسابي وا إيريناي دي كوداساي わさびは入れないでください。
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: إليكم المعاني.
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: واحد عصير برتقال لا تضعي ثلجا من فضلك。
4: أورنجي جوس
0: هو عصير البرتقال.
4: هتوت
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
4: كوري
0: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
4: كوري وا إيرناي دي كوداساي.
2: كاشكوماريماشتا.
1: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
1: استمعوا ورددوا.
4: كوري وا إيرناي دي كوداساي. كوري وا إيرناي دي كوداساي.
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
4: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
4: كاكيرو.
0: وصيغة ناي منه هي
4: كاكيناي. كاكيناي.
2: دريشينغ وا كاكيناي دي كوداساي. ドレッシングはかけないでください。
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
4: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
4: تسكاو.
0: وصيغة ناي منه هي
4: تسكاواناي. تسكاواناي.
3: トウガラシは使わないでください。トウガラシは使わないでください。
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
4: أوسسمي
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
4: أوسسمي وا نان ديسكا
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
1: والآن استمعوا ورددوا.
4: أوسسمي وا نان ديسكا.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: おすすめは何ですか？このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私も、あ、わさびは入れないでください。わさび抜きね。そちらは？私はわさびをたくさん入れてください。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
1: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
1: محار الأسقلوب لذيذ جداً سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 15 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تجدد الحصار بعد تراجع ترامب عن خطة فرض رسوم عبور مضيق هرمز. الأمم المتحدة، الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا هي الأعلى منذ أبريل نيسان 2022. منظمة الصحة العالمية تفتتح مكتبا في طوكيو لتعزيز النظم الصحية في البلدان النامية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، إلا أنه يواصل ممارسة الضغط العسكري على طهران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف الحصار المفروض على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي استئناف العمليات في الرابعة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأضافت أن أكثر من 20 سفينة تابعة للبحرية ومئات الطائرات تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأعلن ترامب تراجعه عن خطته لفرض

رسوم عبور بنسبة 20% على المضيق، وصرح للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء بأن قادة المنطقة عرضوا الاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من ذلك. وقال ترامب: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت كما تعلمون في المقام الأول، ثم تليها دول أخرى. لقد تحدثت معهم جميعا، وهم يرغبون بشدة في استثمار المزيد من الأموال في الولايات المتحدة بمبالغ قياسية، وهذا أمر مقبول للغاية، وبهذه الطريقة لا توجد رسوم. أنا لا أحب فكرة الرسوم. وكان ترامب قد أشار سابقا إلى أن رسوم العبور ضرورية لضمان المرور الآمن واستقرار الأمن، إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن الخطط واجهت انتقادات من حلفائه وأعضاء حزبه الجمهوري. وقال ترامب إنه منح القادة الإيرانيين فرصة لإبرام اتفاق، لكنهم تراجعوا وبادروا بالهجوم، ووصفهم بأنهم أشخاص يصعب التعامل معهم. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش شن سلسلة جديدة من الهجمات يوم الثلاثاء، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تشن فيه القوات الأمريكية ضربات. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الثلاثاء بأن الحرس الثوري الإسلامي شن هجمات على قواعد جوية أمريكية في الكويت والبحرين. عرضت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لوسائل الإعلام جزءا من تدريبها السنوي على حرب الألغام قبالة محافظة أوموري شمال شرقي البلاد. وتجري قوات الدفاع الذاتي البحرية تدريباتها في خليج موتسو في مثل هذا الوقت من العام، ويشمل تدريب هذا العام الذي يستمر 13 يوما زرع الألغام وزرع وإزالة الألغام والبحث عنها وإبطال الذخائر المتفجرة، ويشارك فيها 10 سفن تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، بما في ذلك كاسحات ألغام ونحو 800 فرد، كما يشارك فيها أيضا أفراد من قوات البحرية الأمريكية والهندية. وأكدوا يوم الثلاثاء إجراءات لإزالة الألغام الموصلة بأسلاك إلى مرتكزات تثبيت في قاع المحيط، وتم إنزال غواص إزالة المتفجرات من طائرات الهليكوبتر إلى البحر لزرع متفجرات على ألغام وهمية، ولم تستخدم ألغام حقيقية في التدريب، كما قاموا بفحص إجراءات وضع قواطع كابلات الألغام في الماء. تتزايد الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا بشكل مضطرد، وذكرت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 2283 مدنيا قتلوا أو جرحوا في شهر يونيو حزيران وحده، وهو أعلى رقم شهري إجمالي مسجل منذ أبريل نيسان من عام 2022. وأصدرت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا الأرقام يوم الثلاثاء، حيث ذكرت أن ما لا يقل عن 293 مدنيا قتلوا وأصيب 1990 آخرون بجروح الشهر الماضي. وقالت المجموعة إن الأرقام تظهر اتجاها تصاعديا مقلقا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وأضافت أن تكثيف روسيا استخدامها للأسلحة القوية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع. وفي غضون ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء عن هجوم جديد على روسيا، وكتب أن القوات الأوكرانية استهدفت مصافي نفط في باشكورتستان الواقعة في وسط روسيا، وكذلك في منطقة كراسنودار جنوبي البلاد. وكتب زيلينسكي أيضا أن قوات بلاده ضربت سفينة دورية وناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في جلينجيك، وهي مدينة تطل على البحر الأسود. وأضاف: يجب وضع حد لهذه الحرب. وشدد الرئيس على ضرورة تكثيف الضغط على روسيا وحث موسكو على الدخول في مفاوضات. افتتحت منظمة الصحة العالمية مكتبا في طوكيو لتعزيز تعاونها مع اليابان، ويهدف المكتب الجديد إلى دعم أنظمة الرعاية الصحية في البلدان النامية. وأقيم حفل افتتاح في طوكيو يوم الثلاثاء، وحضر الحفل مسؤولون كبار من منظمة الصحة العالمية.

العالمية ووزارة الصحة اليابانية وآخرون. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جبريسوس في خطاب مصور: تواجه العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تمويلا هشا لأنظمتها الصحية. وأكد أن افتتاح المكتب يمثل مسعى لأجل الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى تحقيق السيادة الصحية. وقال وزير الصحة الياباني وينو كين إيتشيرو إنه من الضروري أن تتبادل الدول خبراتها ومعارفها لبناء نظام صحي أكثر مرونة. وأعرب وينو عن أمله في أن يرسخ المكتب الجديد مكانته كحلقة وصل بين اليابان ومنظمة الصحة العالمية، وأشار إلى أن بلاده ترغب في المساهمة في بناء أنظمة الرعاية الصحية في دول أخرى. فشل مؤتمر دولي حول إدارة مخزونات أسماك التونة زرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ في التوصل إلى اتفاق لتوسيع حصة صيد هذه الأسماك الثمينة في جزء من المحيط الهادئ بما في ذلك المياه القريبة من اليابان. واختتمت فعاليات التجمع الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي في مدينة ناكاساكي جنوب غربي اليابان يوم الثلاثاء. وتفاوض المشاركون على قواعد بشأن مقدار الزيادة في حصص الصيد في حال تعافي مخزون التونة. وأعلنت وكالة مصايد الأسماك اليابانية أن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق على قواعد جديدة. ويعبر الصيادون اليابانيون عن رغبتهم في رفع حصص صيد سمك التونة زرقاء الزعنفة، إذ ارتفعت كميات الصيد في البلاد مؤخرا لتقترب من الحد الأقصى السنوي، وقد اضطرت بعض المناطق إلى تعليق الصيد أو تقييد كمياتها بشكل طوعي. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دايو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
2: جا سوري كوداساي.
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي.
2: おすすめは何ですか؟
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب.
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
4: واتاشيمو.
0: أنا أيضا.
4: آه. واسابي وا إيريناي دي كوداساي.
0: آه. لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد.
3: واسابي نوكي ني.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
2: واتاشي وا واسابي او تاكسان إيريتي كوداساي.
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الواسابي من فضلك.
1: لقد اختارتا طبق كايسندون.
0: نعم، كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة. واسابي هو تابل حاد وحار كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي.
1: أنا أيضا أعشق كايسندون، واسابي حاد ونفاذ، وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه. يبدو أن ميا تحبه إذ طلب

0: أن يضيف الطاهي كثيراً منه في طعامها.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: لا تضع واسابي من فضلك. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم. إليكم معاني الكلمات.
2: واسابي
1: هو تابل ياباني حار وحاد.
2: إيレナイデください
1: يعني لا تضع، أو حرفيا لا تدخل. كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
2: デください.
0: صيغة ناي.
1: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي ب ناي وتعني النفي. لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل، نستخدم صيغة ناي من الفعل
2: إيレル
1: أي يدخل أو يضع، وهي
2: إيレナイ
1: ونضيف
2: デください
1: ونقول
2: إيレナイデください.
1: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و. تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
2: デください.
0: استمعوا ورددوا
2: إيレナイデください. واسابي وايレナイデください. واسابي وايレナイデください.
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
3: أورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
4: كشكوマリました.
1: إليكم المعاني.
3: أورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
0: واحد عصير برتقال، لا تضعي ثلجا من فضلك.
2: أورنج جوس
1: هو عصير البرتقال.
2: ひとつ
1: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
2: كوري
1: هو الثلج، نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
2: كوري وا إيレナイデください.
4: かしこまりました.
0: تحت أمرك.
1: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
0: استمعوا ورددوا.
2: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
1: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
2: دريشينغ. دريشينغ.
1: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
2: かける.
1: وصيغة ناي منه هي
2: かけない. かけない.
4: ドレッシングはかけないでください. ドレッシングはかけないでください.
1: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
2: توغاراشي. توغاراشي.
1: الفعل يستخدم هو
2: تسكاو،
1: وصيغة ناي منه هي
2: تسكاواناي. تسكاواناي.
3: توغاراشي와使わないでください. توغاراشي와使わないでください.
1: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولاً يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
4: おすすめは何ですか؟
2: おすすめ
1: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
2: おすすめは何ですか؟
1: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
0: والآن استمعوا ورددوا.
2: おすすめは何ですか؟
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: おすすめは何ですか？
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。
6: 私も。あ、わさびは入れないでください。
5: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
1: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
0: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
1: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
0: محار الأسقلوب لذيذ جداً، سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
1: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقرايدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 15 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تجدد الحصار بعد تراجع ترامب عن خطة فرض رسوم عبور مضيق هرمز. الأمم المتحدة، الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا هي الأعلى منذ أبريل نيسان 2022. منظمة الصحة العالمية تفتتح مكتبا في طوكيو لتعزيز النظم الصحية في البلدان النامية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، إلا أنه يواصل ممارسة الضغط العسكري على طهران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف الحصار المفروض على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي استئناف العمليات في الرابعة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأضافت أن أكثر من 20 سفينة تابعة للبحرية ومئات الطائرات تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأعلن ترامب تراجعه عن خطته لفرض رسوم عبور بنسبة 20% على المضيق، وصرح للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء بأن قادة المنطقة عرضوا الاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من ذلك. وقال ترامب: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت كما تعلمون في المقام الأول، ثم تليها دول أخرى. لقد تحدثت معهم جميعا، وهم يرغبون بشدة في استثمار المزيد من الأموال في الولايات المتحدة بمبالغ قياسية، وهذا أمر مقبول للغاية، وبهذه الطريقة لا توجد رسوم. أنا لا أحب فكرة الرسوم. وكان ترامب قد أشار سابقا إلى أن رسوم

العبور ضرورية لضمان المرور الآمن واستقرار الأمن، إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن الخطة واجهت انتقادات من حلفائه وأعضاء حزبه الجمهوري. وقال ترامب إنه منح القادة الإيرانيين فرصة لإبرام اتفاق، لكنهم تراجعوا وبادروا بالهجوم، ووصفهم بأنهم أشخاص يصعب التعامل معهم. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش شن سلسلة جديدة من الهجمات يوم الثلاثاء، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تشن فيه القوات الأمريكية ضربات. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الثلاثاء بأن الحرس الثوري الإسلامي شن هجمات على قواعد جوية أمريكية في الكويت والبحرين. عرضت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لوسائل الإعلام جزءا من تدريبها السنوي على حرب الألغام قبالة محافظة أوموري شمال شرقي البلاد. وتجري قوات الدفاع الذاتي البحرية تدريباتها في خليج موتسو في مثل هذا الوقت من العام، ويشمل تدريب هذا العام الذي يستمر 13 يوما زرع الألغام وزرع وإزالة الألغام والبحث عنها وإبطال الذخائر المتفجرة، ويشارك فيها 10 سفن تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، بما في ذلك كاسحات ألغام ونحو 800 فرد، كما يشارك فيها أيضا أفراد من قوات البحرية الأمريكية والهندية. وأكدوا يوم الثلاثاء إجراءات لإزالة الألغام الموصلة بأسلاك إلى مرتكزات تثبيت في قاع المحيط، وتم إنزال غواص إزالة المتفجرات من طائرات الهليكوبتر إلى البحر لزرع متفجرات على ألغام وهمية، ولم تستخدم ألغام حقيقية في التدريب، كما قاموا بفحص إجراءات وضع قواطع كابلات الألغام في الماء. تتزايد الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا بشكل مضطرد، وذكرت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 2283 مدنيا قتلوا أو جرحوا في شهر يونيو حزيران وحده، وهو أعلى رقم شهري إجمالي مسجل منذ أبريل نيسان من عام 2022. وأصدرت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا الأرقام يوم الثلاثاء، حيث ذكرت أن ما لا يقل عن 293 مدنيا قتلوا وأصيب 1990 آخرون بجروح الشهر الماضي. وقالت المجموعة إن الأرقام تظهر اتجاها تصاعديا مقلقا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وأضافت أن تكثيف روسيا استخدامها للأسلحة القوية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع. وفي غضون ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء عن هجوم جديد على روسيا، وكتب أن القوات الأوكرانية استهدفت مصافي نفط في باشكورتستان الواقعة في وسط روسيا، وكذلك في منطقة كراسنودار جنوبي البلاد. وكتب زيلينسكي أيضا أن قوات بلاده ضربت سفينة دورية وناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في جلينجيك، وهي مدينة تطل على البحر الأسود. وأضاف يجب وضع حد لهذه الحرب، وشدد الرئيس على ضرورة تكثيف الضغط على روسيا وحث موسكو على الدخول في مفاوضات. افتتحت منظمة الصحة العالمية مكتبا في طوكيو لتعزيز تعاونها مع اليابان، ويهدف المكتب الجديد إلى دعم أنظمة الرعاية الصحية في البلدان النامية. وأقيم حفل افتتاح في طوكيو يوم الثلاثاء، وحضر الحفل مسؤولون كبار من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليابانية وآخرون. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس في خطاب مصور: تواجه العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تمويلا هشا لأنظمتها الصحية. وأكد أن افتتاح المكتب يمثل مسعى لأجل الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى تحقيق السيادة الصحية. وقال وزير الصحة الياباني وينو كين إيتشيرو إنه من الضروري أن تتبادل الدول خبراتها ومعارفها لبناء نظام صحي أكثر مرونة.
وأعرب أوينو عن أمله في أن يرسخ المكتب الجديد مكانته كحلقة وصل بين اليابان ومنظمة الصحة العالمية، وأشار إلى أن بلاده ترغب في المساهمة في بناء أنظمة الرعاية الصحية في دول أخرى. فشل مؤتمر دولي حول إدارة مخزونات أسماك التونة زرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ في التوصل إلى اتفاق لتوسيع حصة صيد هذه الأسماك الثمينة في جزء من المحيط الهادئ بما في ذلك المياه القريبة من اليابان. واختتمت فعاليات التجمع الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي في مدينة ناكاساكي جنوب غربي اليابان يوم الثلاثاء، وتفاوض المشاركون على قواعد بشأن مقدار الزيادة في حصص الصيد في حال تعافي مخزون التونة. وأعلنت وكالة مصايد الأسماك اليابانية أن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق على قواعد جديدة، ويعبر الصيادون اليابانيون عن رغبتهم في رفع حصص صيد سمك التونة زرقاء الزعنفة، إذ ارتفعت كميات الصيد في البلاد مؤخرا لتقترب من الحد الأقصى السنوي، وقد اضطرت بعض المناطق إلى تعليق الصيد أو تقييد كمياتها بشكل طوعي. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دا يو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتتيرو يو.
2: جا سوري كوداساي.
4: 私も、あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي.
2: おすすめは何ですか؟
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتتيرو يو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب.
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
4: واتاشيمو.
0: أنا أيضا.
4: واسابي وا إيرينايدي كوداساي.
0: لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد.
3: واسابي نوكي ني.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الوسابي من فضلك
1: لقد اختارتا طبق كايسندون
0: نعم كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة وسابي هو تابل حاد وحار كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي
1: أنا أيضاً أعشق كايسندون وسابي حاد ونفاذ وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيراً منه في طعامها
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي لا تضع وسابي من فضلك
4: وسابي وايرينايدي كوداساي
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم إليكم معاني الكلمات
5: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد
5: إيرينايدي كوداساي
0: يعني لا تضع أو حرفيا لا تدخل كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
5: دي كوداساي
1: صيغة ناي
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي ب ناي وتعني النفي لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
5: إيريرو
0: أي يدخل أو يضع وهي
5: إيريناي
0: ونضيف
5: دي كوداساي
0: ونقول
5: إيريناي دي كوداساي
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
5: دي كوداساي
1: استمعوا ورددوا
5: إيريناي دي كوداساي واسابي وا إيريناي دي كوداساي わさびは入れないでください。
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
7: かしこまりました。
0: إليكم المعاني。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: واحد عصير برتقال لا تضعي ثلجا من فضلك.
5: orange juice
0: هو عصير البرتقال.
5: ひとつ
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
5: كوري
0: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
5: كوري وا إيرناي دي كوداساي.
4: كاشكوماريماشتا.
1: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
1: استمعوا ورددوا.
5: كوري وا إيرناي دي كوداساي. كوري وا إيرناي دي كوداساي.
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
5: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
5: كاكيرو.
0: وصيغة ناي منه هي
5: كاكيناي. كاكيناي.
4: دريشينغ وا كاكيناي دي كوداساي. ドレッシングはかけないでください。
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
5: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
5: تسكاو.
0: وصيغة ناي منه هي
5: تسكاواناي. تسكاواناي.
8: とうがらしは使わないでください。とうがらしは使わないでください。
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
5: おすすめは何ですか？おすすめ
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
5: おすすめは何ですか؟
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
1: والآن استمعوا ورددوا.
5: おすすめは何ですか؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
9: おすすめは何ですか？このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私も、あ、わさびは入れないでください。わさび抜きね。そちらは？私はわさびをたくさん入れてください。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
1: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
1: محار الأسقلوب لذيذ جداً، سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 15 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تجدد الحصار بعد تراجع ترامب عن خطة فرض رسوم عبور مضيق هرمز. الأمم المتحدة، الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا هي الأعلى منذ أبريل نيسان 2022. منظمة الصحة العالمية تفتتح مكتبا في طوكيو لتعزيز النظم الصحية في البلدان النامية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، إلا أنه يواصل ممارسة الضغط العسكري على طهران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف الحصار المفروض على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي استئناف العمليات في الرابعة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وأضافت أن أكثر من 20 سفينة تابعة للبحرية ومئات الطائرات تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأعلن ترامب تراجعه عن خطته لفرض رسوم عبور بنسبة 20% على المضيق، وصرح للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء بأن قادة المنطقة عرضوا الاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من ذلك. وقال ترامب: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت كما تعلمون في المقام الأول، ثم تليها دول أخرى. لقد تحدثت معهم جميعا، وهم يرغبون بشدة في استثمار المزيد من الأموال في الولايات المتحدة بمبالغ قياسية، وهذا أمر مقبول للغاية، وبهذه الطريقة لا توجد رسوم. أنا لا أحب فكرة الرسوم. وكان ترامب قد أشار سابقا إلى أن رسوم العبور ضرورية لضمان المرور الآمن واستقرار الأمن، إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن الخطة واجهت انتقادات من حلفائه وأعضاء حزبه الجمهوري. وقال ترامب إنه منح القادة الإيرانيين فرصة لإبرام اتفاق، لكنهم تراجعوا وبادروا بالهجوم، ووصفهم بأنهم أشخاص يصعب التعامل معهم. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش شن سلسلة جديدة من الهجمات يوم الثلاثاء، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تشن فيه القوات الأمريكية ضربات. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الثلاثاء بأن الحرس الثوري الإسلامي شن هجمات على قواعد جوية أمريكية في الكويت والبحرين.

أعرضت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لوسائل الإعلام جزءاً من تدريبها السنوي على حرب الألغام قبالة محافظة أوموري شمال شرقي البلاد. وتجري قوات الدفاع الذاتي البحرية تدريباتها في خليج موتسو في مثل هذا الوقت من العام، ويشمل تدريب هذا العام الذي يستمر 13 يوماً زرع الألغام وإزالة الألغام والبحث عنها وإبطال الذخائر المتفجرة، ويشارك فيها 10 سفن تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، بما في ذلك كاسحات ألغام ونحو 800 فرد، كما يشارك فيها أيضاً أفراد من قوات البحرية الأمريكية والهندية. وأكدوا يوم الثلاثاء إجراءات لإزالة الألغام الموصلة بأسلاك إلى مرتكزات تثبيت في قاع المحيط، وتم إنزال غواص إزالة المتفجرات من طائرات الهليكوبتر إلى البحر لزرع متفجرات على ألغام وهمية، ولم تستخدم ألغام حقيقية في التدريب، كما قاموا بفحص إجراءات وضع قواطع كابلات الألغام في الماء. تتزايد الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا بشكل مضطرد، وذكرت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 2283 مدنيا قتلوا أو جرحوا في شهر يونيو حزيران وحده، وهو أعلى رقم شهري إجمالي مسجل منذ أبريل نيسان من عام 2022. وأصدرت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا الأرقام يوم الثلاثاء، حيث ذكرت أن ما لا يقل عن 293 مدنيا قتلوا وأصيب 1990 آخرون بجروح الشهر الماضي. وقالت المجموعة إن الأرقام تظهر اتجاها تصاعديا مقلقا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وأضافت أن تكثيف روسيا استخدامها للأسلحة القوية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع. وفي غضون ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء عن هجوم جديد على روسيا، وكتب أن القوات الأوكرانية استهدفت مصافي نفط في باشكورتستان الواقعة في وسط روسيا، وكذلك في منطقة كراسنودار جنوبي البلاد. وكتب زيلينسكي أيضا أن قوات بلاده ضربت سفينة دورية وناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في جلينجيك، وهي مدينة تطل على البحر الأسود. وأضاف: يجب وضع حد لهذه الحرب. وشدد الرئيس على ضرورة تكثيف الضغط على روسيا وحث موسكو على الدخول في مفاوضات. افتتحت منظمة الصحة العالمية مكتبا في طوكيو لتعزيز تعاونها مع اليابان، ويهدف المكتب الجديد إلى دعم أنظمة الرعاية الصحية في البلدان النامية. وأقيم حفل افتتاح في طوكيو يوم الثلاثاء، وحضر الحفل مسؤولون كبار من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليابانية وآخرون. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس في خطاب مصور: تواجه العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تمويلا هشا لأنظمتها الصحية. وأكد أن افتتاح المكتب يمثل مسعى لأجل الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى تحقيق السيادة الصحية. وقال وزير الصحة الياباني وينو كين إيتشيرو: إنه من الضروري أن تتبادل الدول خبراتها ومعارفها لبناء نظام صحي أكثر مرونة. وأعرب أوينو عن أمله في أن يرسخ المكتب الجديد مكانته كحلقة وصل بين اليابان ومنظمة الصحة العالمية، وأشار إلى أن بلاده ترغب في المساهمة في بناء أنظمة الرعاية الصحية في دول أخرى. فشل مؤتمر دولي حول إدارة مخزونات أسماك التونة زرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ في التوصل إلى اتفاق لتوسيع حصة صيد هذه الأسماك الثمينة في جزء من المحيط الهادئ بما في ذلك المياه القريبة من اليابان. واختتمت فعاليات التجمع الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي في مدينة ناكاساكي جنوب غربي اليابان يوم الثلاثاء. وتفاوض المشاركون على قواعد بشأن مقدار الزيادة في حصص الصيد في حال تعافي مخزون التونة. وأعلنت وكالة مصايد الأسماك اليابانية
أن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق على قواعد جديدة. ويعبر الصيادون اليابانيون عن رغبتهم في رفع حصص صيد سمك التونة زرقاء الزعنفة، إذ ارتفعت كميات الصيد في البلاد مؤخرا لتقترب من الحد الأقصى السنوي، وقد اضطرت بعض المناطق إلى تعليق الصيد أو تقييد كمياتها بشكل طوعي. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دايو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
2: جا سوري كوداساي. 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي.
2: おすすめは何ですか？
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب.
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
2: واتاشيمو.
0: أنا أيضا.
2: آه. واسابي وا إيرينايدي كوداساي.
0: آه. لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد.
3: واسابي نوكي نه.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الوسابي من فضلك
1: لقد اختارتا طبق كايسندون
0: نعم كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة وسابي هو تابل حاد وحار كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي
1: أنا أيضاً أعشق كايسندون وسابي حاد ونفاذ وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيراً منه في طعامها
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي لا تضع وسابي من فضلك
2: وسابي وايرينايدي كوداساي
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم إليكم معاني الكلمات
4: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد
4: إيرينايدي كوداساي
0: يعني لا تضع أو حرفيا لا تدخل كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
4: دي كوداساي
1: صيغة ناي
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
4: إيريرو
0: أي يدخل أو يضع وهي
4: إيريناي
0: ونضيف
4: دي كوداساي
0: ونقول
4: إيريناي دي كوداساي
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
4: دي كوداساي
1: استمعوا ورددوا
4: إيريناي دي كوداساي واسابي وا إيريناي دي كوداساي わさびは入れないでください。
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: إليكم المعاني。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: واحد عصير برتقال لا تضع ثلجا من فضلك.
4: أورنجي جوس
0: هو عصير البرتقال.
4: هتوت
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
4: كوري
0: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
4: كوري وا إيريناي دي كوداساي.
2: كاشكوماريماشتا.
1: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
1: استمعوا ورددوا.
4: كوري وا إيريناي دي كوداساي. كوري وا إيريناي دي كوداساي.
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
4: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
4: كاكيرو.
0: وصيغة ناي منه هي
4: كاكيناي. كاكيناي.
2: دريشينغ وا كاكيناي دي كوداساي. ドレッシングはかけないでください。
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
4: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
4: تسكاو،
0: وصيغة ناي منه هي
4: تسكاواناي. تسكاواناي.
7: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
4: أوسسمي
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
4: أوسسمي وا ناندسكا
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
1: والآن استمعوا ورددوا.
4: أوسسمي وا ناندسكا.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: おすすめは何ですか？このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私も、あ、わさびは入れないでください。わさび抜きね。そちらは？私はわさびをたくさん入れてください。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
1: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
1: محار الأسقلوب لذيذ جداً سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.